لا إله إلا الله فهذه الدعوة الثانية الصلاة القمة. نعم. Berikutnya,